وقت كم دهروش بالفورن تا أليكس وارن الجديدة تياو دي كانت ريسكيور فو إنا تي سفن بيو ينا إن فكرك لي إلا إلا سر كنا تيرجا يرطورنا كلاب كالتشر إزدا كلاب كالتشر بديفرنسا إكيف فوق دان لستاتيون بس بين السبع أو الدسة الليلة سر نكون قدر ندق أو ميكس سبيشيالي لي إنت زغول مش فورسي مندك تتلف إكيف دين الميكس إيا تا حتلف بادري Guilherme, kollox il-lejla stess mis-7 sa 9 għandek iċ-ċans tisimgħu hemm għallu fuq dan l-istazzjon bis-serkuna.

تياو وهاري ستايلز امريكان جيرلز فوق بي ومن افشي كنت تسمما بدينا نتكلم ونقرا فوق الشات داون تا سانتا ماريا وبيامنت كل حد كن لوكينج فورد عليها ينا اكتر واكتر اما هاني ايا نيدوك ما تانش حد غوست تاش اكتر لكون لوكينج فورد اكتر واكتر امراتي جفري عملت كوازي الشات داون كله مريدة الدار بالدني يجبري اكتساو تم مجراو كم هاد غوست يجبري الدار وانا بشك فورسي اند جرالك حالي كنت لوكينج فورد بش تهرج حفنا ما سانتا ماريا شات داون بات بتشايت مريدة الدار بات نقرا اك شاملتو اك فورسي شاجة سبيها و فورسي جرالك شاجة دا الشات داون باتو لنقرا فوق 9 0 8 9 7 انكم بلو

هذا من الفافوريت تي تاع زارا لارسن ميدنايت سان فوق باي وزقول لي تعرفوا لي جيمي دا فيير جاي يرتورنا بالشو تياو سبتمبر اللي جاي النوتي من لو كتاب بجيزو هنيد الكوميك يينا متى رايتو دان الشو الاول دار بعدك ما تعرفش كم تحاق وكم حد قوس بي باز بير الديسك تايبينو وفيرا يافتك يعمل شو قلب لي هو كل ان فيرا عندك بزون مرترا يينا دي جابو كايت التيكت حالي مرنا راخت قاتيني دار باو من ياف ليك ورا دان الشو هنير جاي كل ياف تسترجانا راخت بزقوط U palissa u koll tinsix tisma' il-bej għal matul din il-ġimgħa biex ikollok ċans biex tirbaħ naqra tickets biex tmur tara dan ix-show ukoll.

من الكبار تا جازي انفيزبل فوق بي وينا دل جماك كلي event فين التقيت ما نقرا نسجدة وفداو الفينت سيك ديما نكون preparat اللي في شيرتو بونت حتطلع الconversation فوق اسمي إفهم هم هفنا نس لي يهيدو لي عندي اسم نقرا particolari و ما تانج يكونو يافو كيف يهيدو اسمي أو فورسي كيف يكتبوها و ما نصمم فداو الفينت كينم شهات لي كتب اسمي حزين وانتي عدك ما تعرف كم نسكي بدهو لفاريه تبرا ندي عني دلوم لكيكو ما تنشل قلوة سيو